ودي خاموش سلي زمان مولكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.